اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.

يسعد صباحكم مستمعينا، وصباحنا مليء بالسعادة بالتفاؤل بالأمن، الأمن والأمن والأمان على قطر الحبيبة. صباحنا سعيد لكل مستمعينا مستمعين إذاعة صوت الخليج، ونقول أحيانا لا نحتاج أكثر من أن نستيقظ ونحن بخير ومن معامل نحب، وخصوصا لما نكون بخير نحس بالأمن، ويا ربي دائما أوطاننا كلها بخير وسلام. صباح الأمان والدعوات اللي تسبق الأخبار، وصباح القلوب اللي تعرف شلون تطمن. بهذه الساعة رح نكون مستمعينا برفقتكم ساعة كاملة منوعة مختلفة، موضوع رئيسي، نقلة في الصحف القطرية والأرصاد الجوية، ساعة دائما مختلفة ومتنوعة من تغاريد على 440-30 ألف، التواصل عن طريق الواتساب. وبهذا المشوار الصباحي رح أكون أنا وياكم نعم رياض، ومن التنفيذ شافي الهاجري.

حياكم الله من جديد مستمعينا ومن تغريد، نحييكم بهذه الساعة. احنا معكم كل صباح ما عدا طبعا الجمعة والسبت على 440-30,000 التواصل عن طريق الواتساب بمواضيع منوعة ومختلفة وسؤال تفاعلي مع مستمعينا. بالإضافة إلى تقدرون تدخلون موقعنا الإلكتروني skr.fm أو تطبيقنا ومنصاتنا على التواصل الاجتماعي صوت الخليج. أما من الدوحة فنحييكم على تردد 100.8 أو 99 أو 93.4. تحياتنا لكل من يستمع لنا من العراق، البصرة 98.7 وبغداد 95. نحيي كل مستمعينا من سلطنة عمان، من مسقط 107.7 وصلالة 91.6. تحياتنا لكل مستمعينا من الكويت على تردد 102.4 وعمان الأردن 98.1. نحيي كل مستمعينا والجالية العربية اللي تسمعنا من اسطنبول على تردد 99.4 وكذلك فيينا، جنيف وزيورخ ولندن على الديجيتال. إذا نعيد الرقم على 440-30,000 وشكرا لكل اللي يتواصلوا يانا الآن. رح نقرأ كل رسائلكم بمشوارنا الصباحي من تغاريد.

حياكم الله من جديد وتحياتنا لكم لكل مستمعينا. يعني بالأمس كانت أو هي حتى إلى اليوم إلى صباح اليوم هي تعتبر من المجموعات اللي صعبة اللي موجودة في كأس العالم، منها الفريق السعودي مع الإسباني وتونس مع اليابان، عندك مصر مع نيوزيلاند والأوروغواي أيضا، وكثير من المنتخبات اللي كانت مشاركة وتعتبر منتخبات قوية ومهمة ولها تواجد دائما بكأس العالم. يعني المنتخب السعودي كان يعني ما حالف الحظ بالأمس، وخصوصا بمقابل 4-0. أكيد منتخب إسبانيا هو يعني واضح عليه بدنيا أنه هو منتخب عنده خبرة كبيرة، تواجده دائما في كأس العالم، من الأسماء اللي دائما تنطرح أنها تكون بالفاينل والنهائي. لكن إحنا سعيدين جدا بس قبل ساعات بسيطة أنه المنتخب المصري تأهل وحصل على 3-0 مقابل المنتخب النيوزيلندي بهدف واحد، وهذا الشيء يفرحنا، لأن بالنهاية إحنا نريد فريق عربي يمثلنا ويفرحنا يكون متواجد في الملاعب في هذا المونديال كأس العالم 26 أمريكا. يعني نتمنى أيضا الحظ يحالف المنتخب العراقي مع فرنسا اليوم، هو المنتخب كذلك في منتخبين عربيين راح يلعبون مع بعض اللي هو الجزائري والأردني. طبعا هي صباح غد، بداية صباح غد راح تكون بعض اللعبات، اليوم راح تكون الأرجنتين وستوريا على الساعة 6 أو 8 المساء. إذن يعني هذه أخبار سريعة عن كأس العالم، ودائما في كل مونديال لكأس العالم ننصدم بمنتخبات ونتفاجأ بكثير من المنتخبات كيف ممكن تتقدم في لحظة، وفي كثير من المنتخبات اللي شفناها لأول مرة سمعنا عنها أول مرة كانت متواجدة وحاضرة بقوة بهذا المونديال. إذن من تغريد احنا بمشوارنا الصباحي منوع مختلف خفيف وبسيط ومواضيع مختلفة دائماً.

حياكم الله من جديد. إذا تأملنا بحياتنا اليوم راح نشوف كثير من الأشياء اللي كانت تثير حماسنا بالسابق وهسه حتى ما إن خلق نتحملها. كنا قبل إن شغف للحياة أكثر أو نحب المغامرات، نحب الضجيج، تشوفونا مع السنوات علاقاتنا كثيرة وأصحاب وحياة وسفر وطلعة وجية، ولكن فجأة وما إلى دخل بالعمر. على فكرة بالفترة الأخيرة صرنا نحب الهدوء أكثر، مو بس موضوع عمر أو أنك كبرت، هي الفكرة أنك نضجت، نظرتك للحياة صارت مختلفة، الهدوء صار هدف إلك، والوقت اللي تقضيه مع العائلة هو النعمة والراحة بالنسبة إلك. إنجاز يعني يعتبر واحدة من إنجازات حياتك أنه أنت اليوم يومك هادئ، ما بي ضجيج، ما بي أي إزعاج. راح تقولي شنو اللي تغير؟ أنا أعتقد يعني واحدة من الأسباب اللي هي بعد خصوصا فترة جائحة كورونا اللي خلتنا ندرك أنه مهما كان عندك هذا الصخب من الحياة والسفر والروحة والجاي، ممكن بأي لحظة يتوقف، وممكن تشوف نفسك بفترة تقول أنا بس أريد هدوء، أنا ما أريد كل هذا. وأيضا واحدة من الأسباب اللي هي التواصل الاجتماعي والتنقل من منصة إلى منصة، من فيديو إلى فيديو، من خبر إلى خبر، هذا أيضا يأخذك إلى كثير من التنقلات بالفكر والأحاسيس والمشاعر، فتحس نفسك فجأة بلحظة من اللحظات مليت، مع أنه تمام ما عندك شيء تسوي، شعرت بالملل، شعرت بمضايقة، بلشت تضايق لأنه أخبار منوعة ومختلفة، وخبر محزن وخبر سريع وخبر خفيف، هذه كلها تأثر على نفسيتنا. فبالتالي نجمع كثير من الأشياء اللي تأثر على نفسيتنا، نوصل إلى مرحلة نقول والله عمياني بس أريد هدوء، كل شيء ما أريد، أريد أحس بالهدوء، أريد أحس بالاطمئنان، أريد حياتي تمر بسلام، أريد يومي يكون بسيط هادئ، ما أحد يطالبني بشيء، ما حد يتصل علي يبتزني بشيء، ما حد يضايقني بشيء. هي أعتقد هذه صارت متطلباتنا بالحياة. سؤالنا اليوم إلك، هل فعلا مع مرور الوقت حسيتوا أنه أنتوا صرتوا تبحثون عن الهدوء أكثر، وشنو السبب؟ على 440 30 ألف التواصل عن طريق الواتساب، وإحنا معاكم على السماع.

حياكم الله من جديد ومن تغريد على 440-30 ألف تواصل عن طريق الواتساب. فراس حياك الله ويسعد صباحك، يقول بدأت أبحث عن الهدوء من زمان بسبب أن صارت الحساسية عندي زايدة، وصرت أشيل أن أحد يقول كلمة أو مزح ممكن ما أتقبله، رغم أن كثير ناس قالوا لي لازم تخالط الناس تتقبله علشان تمشي الحياة. فراس الهدوء بعيد جدا عن الانعزال. اليوم إذا أنت شخص انطوائي وانعزالي أعتقد راح الحياة تكون صعبة عليك وثقيلة. صحيح يعني يقول لك وجود العالم حوالينا والناس اللي حوالينا يسعدونا بهذه الحياة، ولكن على الأقل لازم نعرف الناس منو اللي حوالينا ومنو أصحابنا، منو اللي يحبنا من قلبه ومنو اللي يتقبلنا، منو اللي يتحملنا ومنو اللي ما ينتظر غلطة علينا حتى يقعد يسمعنا إياها. وهذه المشكلة الكثير يعاني منها، يقول لك أنا أحب هذول الأصحاب ولكن أشعر بامتحان طول الوقت معاهم، ينتظرون علي غلطة حتى يحاسبوني. ومشكلة كبيرة جدا أنه أنت تحب هذا الشخص وتقدره وتحس بنفس الوقت معاه أنت بامتحان، لأن هو منتظر أي تصرف منك ويتابع كل تصرفاتك. وأكو ناس تلاقيه واقف بظهرك وبسندك، وحتى لو غلطت ما يحسسك انك غلطت، هو يشيل هذا الغلط بطريقة غير مباشرة، لانه رح يسندك ويوقف وياك، رح يحفزك ويشجعك. فلازم فعلا يعني نعرف نختار الناس اللي حوالينا من الاصحاب والاهل والاقارب اللي نشوفهم يشبهونا، يشبهون طبعنا، يتحملون طبعنا ويتحملون ظروفنا بالحياة، لأنه ماكو إنسان ما يمر بظروف صعبة وماكو إنسان ما يمر بظروف مختلفة. يعني يوم زين وياك ويوم مو زين وياك، ويوم تجي تعبان ومعصب ويوم تجي طبيعي. فيعني في بعض الأشياء اللي إحنا مرات نفتقدها مع الأشخاص، لذلك لازم نعرف نثمن ناسنا ونعرف من اللي يحبنا من قلبه. سعاد حياك الله يا سعاد ويسعد صباحك، تقول سعاد من الكويت، صباح الورد والجمال والتفاؤل، صباح مليء براحة البال وهدوء النفس. وتقول أيضا صباح الخير نعمة وصباح الخير شافي. أنا أعتقد أن نفوس البشر هي اللي تغيرت، أما الحياة حلوة وإذا عرفنا شون نعيشها بمعنى نعيشها صح. 100% كلامك حقيقي، وإذا عرفنا شلون نعيشها راح نعيشها صح. هي واحدة من الأسباب اللي إحنا حكينا بها، أنه نعرف محيطنا وناسنا، نعرف الناس اللي تقدرنا والناس اللي تحبنا من قلبها، أعتقد راح تهون علينا كثير أشياء بهذه الحياة. صباحك سعيد يا ماجد الحر من الأردن، تحياتنا إلك وتحياتنا لكل اللي تواصلون ويانا مستمعينا، إحنا معاكم على السمع دائما. وحياك الله يا الضفيري من الكويت، يقول الهدوء مع مرور الوقت حكمة أم نضج؟ الإجابة هي نعم، فالإنسان مع الأيام يميل تلقائيا إلى الهدوء وتقل حدة انفعالاته، ويعود ذلك إلى 3 أسباب رئيسية. أولها تغير الأولويات واختيار المعارك. يمكن يدرك المرء أن طاقته ثمينة فيتوقف عن الجدال العقيم ويشتري راحة باله. والسبب الثاني هو تراكم الخبرات، فالمواقف الصعبة اللي تجاوزها الإنسان في ماضيه تخلي أزمات الحاضر تبدو أمامه أصغر وأسهل. أما السبب الثالث فهو علمي وبيولوجي، يمكن يكتمل في الوقت مع نمو الجزء المسؤول عن التحكم والانفعالات في الدماغ، وهذا يقلل الاندفاع والتوتر. باختصار الهدوء مع مرور

0: حياكم الله من جديد ومن تعريض معاكم دائما كل صباح من الساعة 7 حتى الساعة 8. مستمعينا بهذا الجزء رح ننتقل وياكم إلى الأرصاد الجوية حتى نتعرف عن حالة الطقس لهذا اليوم مع محمد ذواد. يسعد صباحك.
1: صباح النور يا هلا.
0: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا يوجد تحذير على الساحل لليوم. الطقس بشكل عام حار إلى حار جدا مع غبار خفيف على بعض المناطق نهارا. الرياح شمالية غربية شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات قوية نهارا. وعن درجات الحرارة سجلت العاصمة الدوحة صباح اليوم 33 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل العظمى إلى 44 درجة مئوية. وبالنسبة لحالة البحر لا يوجد تحذير لليوم، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. هذا ويبقى العلم عند الله.
0: شكرا محمد ذوادي، واحنا دائما مستمعين وياكم من تغريد، ونذكركم على 440 30 ألف التواصل عن طريق الواتساب.

حياكم الله من جديد مستمعينا وعلى السماء، احنا معاكم دائما. إذن مستمعينا ننتقل سوية إلى جولة بالصحف القطرية. طيب، واحدة من الأخبار الجميلة والثقافية: افتتاح متحف وثائقي للجامعة العربية للحفاظ على الذاكرة العربية المشتركة وتحفيز البحث العلمي. أعلنت جامعة الدول العربية اليوم عن الافتتاح الرسمي لمتحف وثائقي في مقرها اللي موجود بالقاهرة، ليهدف لتوثيق الذاكرة العربية المشتركة وتحفيز البحث العلمي وتعزيز الوعي الثقافي العربي. وبكلمته خلال الافتتاح قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المتحف يمثل صرحا معرفيا جديدا لحفظ التاريخ العربي المشترك من وثائق ومراسلات على مدى أكثر من 8 عقود. ومن الأخبار الجميلة: استاد المدينة التعليمية تغير اسمه، وبهذا الخبر إعادة تسمية استاد المدينة التعليمية المونديالي إلى استاد كيو أم بي المدينة التعليمية. أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومجموعة بنك قطر الوطني كيو أم بي اليوم عن توقيع اتفاقية تقضي بإعادة تسمية أحد أبرز الصروح الرياضية في قطر ليحمل اسم استاد كيو أم بي المدينة التعليمية. وذكرت المؤسسة في بيان أنه بموجب الاتفاقية رح يحمل الاستاد اللي يقع في قلب المدينة التعليمية اسم جديد لمدة 5 سنوات. ومسرحية تحت الإنقاذ تفتتح عروض مهرجان الدوحة المسرحي. عرضت مساء أمس على خشبة مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات مسرحية تحت الإنقاذ لفرقة الدوحة المسرحية من تأليف الكاتب السعودي ياسر الحسن وإخراج الفنان فالح فايز، وذلك في افتتاح عروض الدورة 38 من مهرجان الدوحة المسرحي اللي نظمه مركز شؤون المسرح التابع لوزارة الثقافة وسط حضور لافت من المسرحيين والنقاد والجمهور. إذن هذه هي أخبارنا اللي من طبعا جولة في الصحف القطرية، وإحنا ما زلنا معكم مستمعينا. بهذا الفاصل نعود مع بعد الفاصل لأخبار منوعة أيضا وجولة في رسائلكم الجميلة.

حسب الله. مستمعينا، من النصائح اللي تساعدنا على الوصول بالشعور المطمئن والهدوء والعودة إلى الهدوء، يقول لك لا تخلون كل يومكم عبارة عن سباق ولازم أفوز بهذا السباق. خصصوا وقت للراحة بدون شعور بالذنب، وابتعدوا عن المقارنات اللي دايما تستنزف طاقتكم، وأحسنوا اختيار الأشخاص اللي يحيطون بكم. فالراحة تبدأ من العلاقات الصحية، وتذكروا أن الحياة هي مو كمية من الإنجازات، هي فقط نوعية واختيار الحياة اللي أنت تعيشها. إذن الكثير من النصائح حقيقة، وعلى سيرة النصائح اليوم خلينا نتجول وياكم بنصائح صباحية. يقول لك لا تبدأ يومك بموقع التواصل الاجتماعي، وأنا دائما أحذر أنه أو بمجرد ما صحيت من النوم مسكت هاتفك هذا رح يأثر على نفسيتك طول اليوم. شرب المي قبل القهوة هذا أمر جدا مهم الصبح، ولا تحمل هم اليوم كله دفعة واحدة، وخلي الحياة عبارة عن يعني تداريج ومترتبة. رتب أولوياتك وماكو شيء تستعجل عليه، وخصص وقت إلك، ودايما خلي عندك شعور بالرضا والامتنان. نرجع نقول لا تقارن بدايتك مع بداية الآخرين، كل شخص إلى رحلته الخاصة والمختلفة. ومنح نفسك كلمات طيبة حتى بنفس الوقت تقدر تمنحها للآخرين. ابتسم حتى لو لم يكن كل شيء مثالي اليوم. هتجيب القناعة يعني إذا يومه متعكر وتقول له ابتسم رغم كل هذا، هذا بطل، هذا يعني من الشخصيات اللي لازم فعلا نصفق لها. لأنه أكو ناس يعني يومهم يكون ما بيشي، حياتهم ماشية، أمورهم تمام، بس ما يبتسمون، ما يضحكون، ويحملك أنه يعني يحسسك أنه مكشي يستدعي أني يبتسم له. وأكو ناس راضية حتى برغم كل الأشياء اللي عندها، أو تعد يكون عندها ظرف أو مشكلة، تشوفهم يبتسم. وهذول الأشخاص اللي دايما حياتهم ميسرة بسيطة وهادئة وتمشي، لأنه هو ماخذها بهذا الهدوء. ذكر دائما أنه يومك ما رح يكون خالي من المشاكل، لكن حاول أنك تعرف شلون تتأقلم معها. إذن مستمعينا، احنا معكم على السمع على 440-30 ألف. نسمع هذا الفاصل ومن بعدها نعود وياكم.

حياكم الله من جديد مستمعينا. وسليمان السيد العاصمي يقول: التطوع الواعي يخلق جسورا بين الاحتياج والحل، ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا. كل الشكر والتقدير والثناء لطاقم الإذاعة وحق الإدارة، كفيتوا ووفيتوا في نجاح البرامج والدورات البرامجية، متمنيا لكم النجاحات والإبداعات دوم. مستمع إليكم وصديق الإذاعة من سنوات، طبعا فعلا أنت صديق الإذاعة من سنوات، تحياتنا إليك وكل مستمعينا في سلطنة عمان الحبيبة. وماجد الحرم الأردني يقول: أهم شيء في كل يوم الخروج من البيت إلى العمل، وأستمع إلى برنامج صوت الخليج وأنسى ضجيج الحياة خلفي، وأستمتع بيوم وأقول لك استمتع بيومك، وأجعل كل مشاكلك في ملف الحياة يدبرها الواحد الأحد إن شاء الله. تحياتنا لكل اللي أصبحوا اليوم أو هذه اللحظة يتواصلون برسائلهم لبرنامج طربيات اللي يعرض بعد تغاريد على الساعة 9:30 مع الأستاذ عبد السلام جاد الله، واللي هو ساعتين من الفن الأصيل والأغنية العربية الجميلة. طيب موضوعنا اليوم وبشكل سريع راح أخذكم إلى فقرة صحية، ويقول لك: الجلوس الطويل خطر صامت في حياتنا اليومية. مع طبيعة الحياة الحديثة يقضي كثير من الناس ساعات طويلة بالجلوس أمام مكتب أو أثناء القيادة أو حتى تصفح الهاتف طبعا. وبهذه الفترة الدراسات تشير أنه الجلوس لفترات طويلة دون حركة يمكن يأثر على صحة القلب والدورة الدموية، ويزيد من الشعور بالخمول وآلام الرقبة والظهر. يقول لك: ما مطلوب منك تمارس الرياضة لساعات، بل إن الوقوف والتحرك لبضع دقائق كل ساعة أو المشي القصير أو القيام ببعض تمارين التمدد البسيطة يمكن أن يحدث فرقا كبيرا على المدى البعيد. ومن الأخير، المشي لمدة 10 دقائق فقط يساعد على تنشيط الجسم، تحسين المزاج وتقليل التوتر. يعني الكثير من الفقرات الصحية اللي دائما نحب ننصحها، ولكن دائما ناخذ بعض منها البسيط والخفيف حتى نخفف عليك وما نصعبها عليك. المشي، شرب الماء، عدم مسك الهاتف أول الاستيقاظ. يعني في بعض النصائح الصباحية اللي لازم صراحة نتبعها حتى يتغير بيومنا ونشوف التغير بشكل إيجابي.

إذن مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم ولتواصلكم وكلامكم الطيب اللي دائما بصراحة تنطونا طاقة إيجابية نكمل بيها يومنا. كانت وياكم الإعداد والتقديم نعمة رياض، وكانت كان ويانا من طبعا التنفيذ شافي الهاجري، ويا ربي يعم الأمن والأمان على قطرنا وبلدنا الحبيب. مع السلامة.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.

انا احسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني اذا قبلت ضحكاتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم ومرحبا وطلبات جميلة. وبدأت أنا أسجل، بس أول ملاحظة بس لعيسى السليطي حبيبي، اتغير طلال لأنه موجود في حلقة اليوم، موجود في حلقة اليوم طلال مدح، فتغير لو تكرمت. وفي سعاد طلبت حرمت الحب علي لعزيزة جلال مقطع يا حبيبي. أبو هيثم طلب يا حمام عبد الكريم عبد القادر. جمال محمد طلب 20 عام سعدون جابر. أم حمد طلبت حبك سباني أو حبك سباني يا سمرة مصطفى أحمد. مازن طلب كان لي أمل أسمهان. فاطمة الوهيبي طلبت أهلا يا حب مقطع ما تبصش لي كده لوردة. الله يسامحك يا فاطمة، يعني عبد الله السادة اليوم بس المهم يعني نسعد كثيرا احنا حينما نلبي طلب مستمع، لأن الأغنية طويلة يا فاطمة طويلة 3 متر يعطيك العافية. بس وجدنا المقطع، يعني وجده أبو محمد ما قصر. بعدين في محمد عراقي طلب ليلة القمر لحسين نعمة، ليلة القمر حسين نعمة. عادل ببشير طلب شكوى العتاب لعليا التونسية. محمد الشوكري طلب ولعوني الحبايب محمد السراج. وعلي موسى طلب نعمة النسيان لميادة. وفي ناصر العامر عامر الناصري يقول لا غير الفنان يا عامر الناصري، الظاهر انت جديد علينا او يعني جديد على طربيات. كتبت اسمك عامر الناصري، غير المطرب يا عامر الناصري. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال لابتسام لطفي، هذه الفنانة السعودية الكبيرة يعني الموهوبة بهذا الصوت الجميل.

والأداء الرائع، وفي في دفء في صوتها، الله يعطيها الصحة طولة العمر، رغم أنها اعتزلت أكثر من 20 سنة، تركت الغناء أكثر من 20 سنة، لكن عادت بصوت أجمل وأحلى وخبرة طبعا، وفي يعني سنوات العمر يعني أضفت جمالا على جمال. نسمعها في هذه الأغنية، هي أغنية الاستهلال، ونكمل.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وشكرا لقسام الحويطي من سويسرا. من سويسرا؟ من سويسرا. يقول صباح الورد والياسمين، شكرا على البرنامج الجميل وعلى أدائكم الرائع. شكرا جزيلا لكم أنتم الزادة والزاد والزوادة للبرنامج، أنتم اللي بتخلوا البرنامج جميل من جمالكم أنتم، من جمال أرواحكم، ومن تواصلكم الحلو الجميل، من طلباتكم الرائعة، من تصحيحاتكم لأخطائي. أنتم الأروع والأجمل أكيد يعني. وشكرا لك. في رسالة سأقرأها بعد. أبو ناصر، شكرا يا أبو ناصر، بنتأكد من الموضوع، بنتأكد إن شاء الله. شكرا لك. طيب خلينا نسمع طلب سعاد، حرمت الحب علي، ومقطع يا حبيبي لعزيزة جلال.

مقتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. أثناء وجود أم كلثوم على يعني مسرح الحياة والحياة الغنائية في الوطن العربي، كان طبعا كانت قدوة، صوت قوي، ملحنين أقوياء، يعني من الصنباطي لا محمد القصبجي لا عبد الوهاب لا زكريا أحمد لا بليغ حمدي لا سيد مكاوي لا كثير، يعني الكبار الكبار تصدوا للتلحين لأم كلثوم، فكانت الأغاني طويلة، الأغنية طويلة، وكانوا يلحنوا القصائد، فكان في مناخ مناسب للأغنية الطويلة. لكن حتى في الأواخر أم كلثوم حينما يعني كبرت في السن أصبح دخلت مرحلة الشيخوخة والأحبال الصوتية تشيخ، ما هي جزء من الجسم، فبتشيخ بتكبر مع الزمن مع العمر، خلص بتبدأ في التعب، وبالتالي صارت أم كلثوم تغني أغاني مسجلة تسجلها، وبعدين صوتها أصبح يعني يعاني. ورحلت أم كلثوم رحمة الله عليها، الجيل اللي بعدها حاول يقلد أم كلثوم وهذا خطأ، فصاروا يغنوا الأغاني اللي هي ساعة ساعة، ويعني حتى لما أحد المستمعين أو إحدى المستمعات تطلب أغنية لفنانة من الفنانات، بلاش نذكر أسماء علشان ما يزعلوش، نجد القصيدة ثلاثة متر كما ذكرت، ندور على الكلمة اللي أو المقطع اللي تريده المستمع أو يريده المستمع، وكلام مكرر وبعدين إعادة وإعادة وإعادة، تقليد لأم كلثوم. وهذا يعني مش كلكم أم كلثوم يعني، فانتبه يعني منهم من انتبه منهن من انتبه لي، لأنه كانوا يعملوا حفلات زي أم كلثوم ساعة ساعة وساعتين، وهذا خطأ، لأنكم مش لستم جميع لستن جميعا أم كلثوم، هذه أم كلثوم ظاهرة مرحلة شيء وعدة، ليس الكل بنفس القدرات. يعني أقرب واحدة لأم كلثوم كانت سعاد محمد، لكنها يعني قليلا ما غنت الأغاني الطويلة، غنت الأغاني الطويلة بس كان شوي تناسبها شوي يعني، بعد ذلك اختلف الوضع، فلاحظنا أنه يمكن انتبهوا صاروا يغنوا الأغاني القصيرة لأنه الزمن اختلف وأصبح سريع وأصبح ما فيش ساعة وساعتين وساعة ونص ومسرح. مستمرين معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. أنا قلت ما قلته هو رأيي الشخصي، هو رأيي الشخصي اللي أنا مؤمن به جدا. وين وصلنا؟ وصلنا يا حمام عبد الكريم عبد القادر طلبوا أبو هيثم.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. والحمام كان من ضمن ما تناوله الشعر العربي من أيام حمامة من أيام الحمامة في عهد أبو فراس الحمداني، أقول وقد ناحت بقرب حمامة إلى آخر القصيدة. فالحمام رمز للسفر، رمز للترحال، رمز للحنين، رمز للشوق، رمز لل يعني مع أنه شرس جدا في تعامله مع بعضه البعض. الحمام ما شفتهوش عندما اللي بربي حمام بيعرف. طيب نسمع 20 عام لسعدون جابر، طلبها جمال محمد اللبناني الذي يعيش في عمان.

مشتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدئ بال. أنا سرحت وأنا بسمع الأغنية في النظر على الساعة، الساعة الرقمية، الساعة الرقمية بتمشي بالثواني، فمتخيلين أن يكون من ضمن عملك أنك تراقب الثواني، تعد الثواني، تحس تحسب الثواني، متى تسكت ومتى تتكلم حسب ما تأمرك الثواني. في رسالة من علي خاطر النجادي طلب أغنية سجلتها ومنتظر تنزيلها يعني من الزملاء. أرسل يقول يوم الأب العالمي امبارح وفاجئوني أولادي، كل عام أنت بخير يا أبو. يوم الأب، طب كويس إنكم سألتم في الأب. طيب يقول اخترت علي خاطر النجادي، اخترت لكم أبيات شعر لشيخ الحكمي. حنت إليك مجالس وطيوب، وسرت إليك خواطر وقلوب، ومنابر للوعظ كنت خطيبها يوما، وأنت إلى القلوب حبيب. حنت إليك مدارس العلم التي فيها سموت، وهمك التهذيب، وعلى يديك تتلمذت أحلامهم، فمعلم ومهندس وطبيب. يا من حملت العلم أشرف مهنة، وبها استنارت للعقول دروب، والبيت دونك وحشة وكآبة، أودت بقلبي والزمان رتيب. حن الفؤاد ولو علمت بشوقه هذا الفؤاد، وللحنين نيوب. ما غاب عن عيني خيالك يا أبي، كيف الحنين وما تغيب يغيب. فعليك من رب السلام ورحمة، وغدا بجنات الخلود تطيب. شكرا لعلي خاطر النجادي، تحية لك، وشكرا للشاعرة شيخة الحكمي. وحلو أنه الأب يكون بنته شاعرة، على الأقل على الأقل بترثيه. رحم الله الذين رحلوا من أبائنا، والصحة والعافية وطول العمر للموجودين. وين وصلنا؟ وصلنا العاشرة ودقيقة وشوي، موعد كلمة في أغنية اليوم. الكلمة سهلة جدا، في أغنية من أغاني سميرة توفيق.

0: قضاضة. قضاضة بالضاد يا محمد حسن، مش مش مش بالباء، بالضاد. قضاضة قضاضة، أيوة صح يا عادل. قضاضة، قاف ضاد ألف ضاد تاء مربوطة، قاف ضاد ألف ضاد تاء مربوطة وليست باء. كويس، أنا تلقى أجبت. إذن قضاضة نسمع كمان مرة، نسمع كمان مرة.
1: يا أبو قضاضة بيضة،
0: يا أبو قضاضة بيضة. ما أصل التسمية وما هي القضاضة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة ونصف بقليل إن شاء الله. وحبك سباني يا سمرة مصطفى أحمد، طلبتها أم حمد.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نبيل طلب لزرع لك بستان ورود لفؤاد، فؤاد غازي لزرع لك بستان ورود. خليني بس أكتب طلبك يا نبيل. فؤاد غازي هو يعني امبارح سمعت برضو أغنية، يعني كلام خطير، يعني خطير يعني ب يعني جميل، يعني جميل في المعاني، ولكن لا أدري على أرض الواقع بتختلف الأشياء، يعني لدرجة أنه صار ما يجدوا يعني شخص وسيدة ماشية معاه ومكشرة بيعرفوا أنهم أزواج، يعني من التكشيرة بتعرف أنه أزواج. طيب وين الكلمات الحانية والدافئة بس في ناس برضو لا يعرفون التعبير عن الحب، ممكن خجلا، ممكن يعني ما يعني احنا نشوف سلوك الانسان، في سلوك بيكون سلوك محب، ببان انه من سلوكه انه محب، لكن في رجال بعض الازواج ما بيعرفوش، لان لا يتقنون التعبير عن مشاعرهم، وفي سيدات برضو لا يتقن التعبير عن مشاعرهن خجلا او حياء او لازواجهن، يعني في خجل، في حياء، في ادب، في تربيه. فياريت ان نراعي مثل هذه الاشياء، يعني القيم. طيب نسمع، سمعنا احنا كلمة في أغنية، نسمع كلمة في أغنية.
1: يا ابو قضاضة بيضاء، يا ابو
0: قضاضة بيضاء. ما هي القضاضة البيضاء؟ وسهلة سهلة، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع أسمهام. طلب مازن كان لي أمل، إن شاء الله مازن يكون متابع.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأداء إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يا أبو قضاضة بيضا يا أبو قضاضة.
0: ما هي القضاضة؟ ونتلقى أجوبتكم نستعرضها بعد قليل إن شاء الله. فاطمة لهيبي كانت طلبت أهلا يا حب مقطع ما تبصش لي كده لوردة. إن شاء الله تكون فاطمة متابعة.

0: أغنية وردة أهلا يا حب من كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد. تكلمت عنه مبارح شوي يعني دسيرته مبارح في حلقة طربيات وألحان الموجي محمد الموجي كلمات حسين السيد. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة بنسمع كلمة في أغنية.
1: يا أبو قدادة بيضا يا
0: قضاضة هي الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم لتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل ونسمع ليلة القمر لحسين نعمة طلبها محمد عراقي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: يا أبو قضادة بيضة،
0: قضادة بيضة، ما معنى قضادة؟ نتلقى تلقينا الأجوبة. الأجوبة تقول عادل بوبشيت يقول قضادة هي الغترة، هي الغترة الحطة، اسمها حطة واسمها غترة، اللي تكون بيضة بدون أي يعني نقوش أو أي، قضادة بيضة تسمى قضادة. وأصل قضاد أو هي الصخور يركب بعضها بعضا، الصخور اللي بتكون فوق بعض. شكرا يا عادل، صح جوابك. أبو هيثم من مسقط يقول معنى كلمة قضادة بيضة هي غطاء الرأس أبيض اللون، صح. مين جمال محمد بيقول هي العمامة التي توضع على الرأس، هي غير العمامة، العمامة بتكون معمولة على شكل طاقية، أو لكن الغترة هي الغترة أو الحطة، في فلسطين يسموها الحطة، في الريف فلسطين يسموها حطة، من أسمائها حطة. كويس. في سليمان شحاد القضادة هي الحطة، صح، الكوفية غطاء الرأس، صح. مين كمان؟ هذه أم أحمد من العراق تقول معنى الكلمة هي الطبقة البيضاء الرقيقة التي تترسب في أسفل الإناء عند غلي الحليب. والله ممكن، أنا أول مرة أسمع، بس أعتبر جوابك صح يا أم أحمد. مازن يقول تكون غطاء الرأس للرجل أو الحطة، صح، نسميها الحطة. علي موسى القضاضة هو غطاء الرأس، صح، للرجال طبعا. يعني كنا نسمي غطاء الرأس للرجل حطة، وغطاء الرأس للمرأة اسمها غدفة، غدفة، وبتكون بيضة ومطرزة أحيانا، مرات تكون مطرزة في معنى. سعاد من الكويت الكلمة أصلها سورية معناها الغترة، صح، هي من بلاد الشام عموما يعني. محمد حسن هو رداء رجال يمكن قطعة القماش التي تلف حول الرقبة، لا هي الغترة، هي الغترة بس اسمها حطة واسمها قضاضة. فاطمة قضاضة بيضاء تعني غطاء رأس التقليدي مثل الشماغ أو الحطة أو الغترة، وكلمة القضاضة تستخدم بشكل شائع في مناطق بلاد الشام والعراق وبعض أجزاء الجزيرة العربية للإشارة إلى قطعة القماش التي يرتديها الرجل على رأسه. القضاضة غطاء الرأس القماشي الكوفية بيضاء اللون الأبيض، المقصود بها القضاضة ذات اللون الأبيض السادة أو المطرزة بنفس اللون. شكرا يا فاطمة. أحمد حبيب من فيينا، كلمة شعبية أو بدوية قد تشير إلى شيء أبيض اللون مثل الغترة، صح. صباحكم بالخير أهل قطر والمقيمين، شكرا لك وصباح النور يا أحمد حبيب من فيينا. إذن برضو يعني هي من يعني لها أسماء كثيرة، في تسمى المشدة، من أسمائها المشدة أو الغترة الحطة. إيش كمان يعني الكثير التسميات لهذه، يعني من أسمائها مثلا الحطة، الشماغ، الغترة، المشدة، الجمدانة. الجمدانة عارف شو وين، في أي بلاد عربية تسمى جمدانة، بس من أسماء الغترة أو الحطة أو القضاضة. الآن ننتقل إلى الفقرة التالية،
2: أغنية في الذاكرة. أغنية في الذاكرة.
0: مهما مر الزمن
3: العين اللي ما تشوفتش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
4: رمز عينه بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.
5: وجروحي قلبي وينك يا عازف عم.
0: نسمع اليوم صاحب الطلب مين، نتعرف عليه ونشوف شو طلب.
6: محمد فوزي أحبه كثير، خفيفة وحلوة وفي أغاني ثقيلة لهم، يعني بالعكس هذول فنانين يعني ما يحتاجون شهادتي ولا شهادة أحد، يعني لهم بصمة موجودة في التاريخ. يعني الطربيات على صوت الخليج، الشاعر خالد البدر.

0: في الذاكرة،
1: أغنية في الذاكرة.
2: مهما مر الزمن
3: العين اللي ما تشوفكش
2: يسكن في الذاكرة

0: الشجن،
1: رمز عينه بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. كل يوم إحنا في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. بس طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله أو قبل 11 بقليل إن شاء الله. شكوى العتاب عليا التونسية طلبها عادل بوبشيت.

هذه الأغنية أغنية كويتية، أنه كتبها ولحنها الملحن الموسيقار الكويتي الراحل أحمد باقر رحمة الله عليه. أحمد باقر نفس حكاية عاصر رحباني زوج فيروز، عصبي ويعني شغله لازم يطلع مضبوط 100%. كان أبو عبد الله الفنان الملحن أنور عبد الله كان قال لي إنه أعتقد قالها على هو كمان إنه أحمد باقر كان بحفظ عليا بكت، كانت تصيح تبكي رحمة الله عليهما هي وأحمد باقر، لأنه شديد يعني أحمد باقر زي عاصر رحباني زوج فيروز نفس الشيء، عصبي وشديد جدا، لازم شغله يطلع مضبوط 100%، وتعيد مرة ثانية مرة ثانية ثالثة مرة عاشرة مش مشكلة. فبيقول الملحن أنور عبد الله كانت تبكي عليا في الاستوديو. في ناس في فنانين بيكونوا أو في ناس عموما يعني بيحبوا عملهم يكون مضبوط 100% وبيكونوا قاسيين، مش قساوة شر يعني أو قساوة قل، هم لا هم بحبوا الانضباط، بحبوا الانضباط وبحبوا يطلع العمل كما يشاءون أو كما يريدون للعمل أن يخرج للنور، يعني يخرج للنور يخرج للناس بشكل. وهذا على فكرة اللي بيحترم جمهوره واللي بيحترم عمله واللي بيحترم نفسه، لأنه ما بيسمح ما بيتهاون. لم يذع طلبك يا محمد يا علي خاطر النجادي، لا تقلق سيذع إن شاء الله. بس نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب محمد بن أحمد الشكري من عمان، ولعوني الحبايب لمحمد السراج.

محمد السراج اللي سمعناه في أغنية ولعوني الحبايب هذا اسمه الفني محمد السراج، لكن هو فنان سعودي مواليد 1954 وتوفي في أكتوبر 2008 عن 54 عاما رحمه الله. قضى حياته متنقلا بين مكة وجدة، وكانت الطائف في أواخر الستينيات الميلادية قد شهدت إطلالته الفنية الأولى في أواخر الستينيات الميلادية. لمع اسم السراج في فترة السبعينيات الميلادية بعد أن أبهر سكان مدينة الطائف حيث يقطن، واللي اعتبروه معجزة الطائف الفنية لقدرته على الغناء في سن 9 سنوات. اشتهر السراج بالعديد من الأغاني مثل رقص يا حمام ويا ناس من العذال. بدأ أبوه، هو اسمه نجيب، اللهم صل على سيدنا محمد إبراهيم المطوع، اسمه محمد إبراهيم المطوع، هذا اسمه الحقيقي، بس اسمه الفني محمد السراج، أو هو سمى نفسه محمد السراج الاسم الفني. أبوه بدأ يعني يهتم برعاية ابنه محمد، يكتب، كان أبوه يكتب له كلمات الأغاني ويعطيها للملحنين، فغنى في تلك الفترة وهو صغير يعني ألحان لداود هارون، غنى لجميل محمود أغنية على العموم مشكور. يقول جميل محمود إن السراج زاره برفقة والده ذات ليلة وشعر بجمال صوته ومدى عشقه للإيقاع الخيالي، فقدم له أغنية على العموم مشكور وتبعتها أغنية زي الهوى والماء وغيرهما من الروائع الجميلة، إضافة إلى ألحان أخيه نجيب المطوع. يعني هذا باختصار عن محمد السراج اللي سمعناه. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. وصلنا إلى نعمة النسيان لميادة، طلبها علي موسى من العراق.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في بس جزئية بدي أرجع لها للفنان السعودي محمد السراج اللي سمعتوه في أغنية عذبون الحبايب. محمد السراج كان هو اسم العائلة المطوع، بس غير المطوع لأنه ما ينفعش يكون مطرب يعني بيغني والعائلة مطوع، اسمه المطوع وبيغني، فغير اسمه، عمل اسم فني، لكنه اعتزل في الأواخر. يعني هو توفي في سن 54، كان عمره 54 سنة، وكانت أغنياته تذاع بشكل مكثف بالإذاعات، يناس من العذال وغيرها من الأغنيات. وكان أكثر التصاقا بالملحن محمد شفيق في فترة دراسته بالقاهرة. محمد شفيق لحن له مجموعة أشهر أعماله، غدير البنات من أشعار إبراهيم خفاجي، بينما شكل يعني عبر ألحان أخيه الأكبر نجيب السراج وكلمات أبو نجيب ثلاثيا فنيا كبيرا. نجيب السراج بيكون أخوه، لو نجيب المطوع أخوه، بس غيروا الاسم العائلة إلى الاسم الفني. ورغم كل النجاحات اللي حققها محمد السراج، إلا أنه اعتزل الغناء نهائيا وابتعد عن الساحة الفنية، على الرغم من أنه كان في أقوى أو من أقوى الأصوات وأعذبها رحمه الله. أعفى لحيته وقدم ألبوم للابتهال الديني بالدفوف فقط، حيث لحن هو وغيره هذه الأعمال بعنوان توبتي، حوى ابتهالات من أشعار الشافعي وتاج الدين نوفل ومحمد المقيرن، قدمت عن طريق إحدى شركات الإنتاج. وفي العيد رحل الفنان السعودي محمد السراج بصمت، ولم ينتبه لرحيله كثير من الصحف التي بعد بينها وبينه غيابه الطويل عن ساحة الفن. توفي في 2008 يرحمه الله. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في الأجوبة المقدم، هذا جواب مين؟ جواب مين؟ حنان. وحنان أنا قلت لك غيري، نسيت أقول لك حيري طلال، لأنه واضح من طلال عرفتي أكيد أنه طلال موجود وأنت طلبتي طلال، فحاولي تغيري إذا استطعتي، يعني إذا في إمكانية غيري. المقدمة هذا جواب حنان، المقدمة طلال مداح قصري بعد بعد المسافة، صح؟ سيدع طلبك يا علي خاطر النجادي. في جواب أبو عبد الوهاب، المقدمة طلال قصري المسافة وقصري بعد المسافة، هذا أبو عبد الوهاب، صح أبو عبد الوهاب. مين كمان؟ عادل ببشيت، المقدمة قصري المسافة طلال مداح، صح. علي موسى، صح طلال المداح قصري المسافة. فاطمة الوهيبي، الموسيقار الكبير طلال المداح، كلمات الشاعر الشريف منصور، ألحان وغناء طلال المداح. فاطمة الوهيبي، صح يا فاطمة، قصري بعد المسافة، صح. مين كمان؟ مين كمان؟ في كمان أجوبة، محمد حسن، الأغنية لطلال مداح وكانها سودانية، يمكن وردي أو الكابل. خليك في الأول، خليك لطلال مداح، صح صح أنت، صح طلال مداح قصري بعد المسافة. مين كمان؟ مازن، المقدمة طلال مداح، صح يا مازن. في عفوا، في أشياء أجوبة هنا، هل من جواب هنا؟ ما في. إذن قصري بعد المسافة لطلال مداح. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أنا آسف يا علي وجداد، أنا يعني انشغلت ونسيت رسالتك السائل، لو سمعت أنه كانت في أغنية لعبد الحليم حافظ آخر أيامه بس ما غناها، شو اسم الأغنية؟ أعتقد هي من غير ليه، من غير ليه كان مفروض غنيها عبد الحليم بس ما غناهاش، غناها عبد الوهاب. وبعدين بيقول مقدمة الأغنية الفنان خالد الشيخ. نعم نعم، غلط يا علي غلط. وبعدين بس مقدمة الأغنية غربية، ما تقرأ رسائلي أو لا، هي قرأت رسائلك كويس. يلا إن شاء الله تكون مبسوط يا علي. طيب وصلنا للهدية، الهدية اليوم لخالد الشيخ كلمات علي شرقاوي، لحن وغناء خالد الشيخ من جلسات صوت الخليج الحصرية، هو غناها أو أنتجها سنة 1989 بس سجلها حصريا لصوت الخليج. ضيعوك.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أحمد الحديثي طلب رأي الحبيب أم كلثوم، إن شاء الله يكون متابع.

0: أعتذر والله، يعني كان ودي نكمل لكن الوقت يعني لا لم يساعدنا. نصي شمس الدين ولطلع سلم فوق سلم، طلبها علي خاطر النجادي.
1: لعموا السلم فوق سلم واطلع اسقي حبقاتك والسلم.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع الآن طلب نبيل لزرع لك بستان ورود لفؤاد غازي.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبتها أم أحمد من العراق، طلبت صوت السهارة لعواض الدوخي. إن شاء الله تكون أم أحمد متابعة مع هذه الأغنية. نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا عبد الله. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: شراب له أسرار
1: سايب في البحر سكبي
0: نغم على أوتار
2: أختك بعيد بعيد
0: معنا به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار طربيات
3: القلب باطل وضار
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أجمل الألحان والأنغام وياكم على الهواء. نهديكم أحلى تحية روض إبراهيم وعمر العيسى. إحنا وياكم على 440-30,000 في الواتساب، وبعد حياكم على تطبيق إكس. خلكم على الموجة.

كل اللي يسمعنا وحي الله كل مستمع وذوقه. احنا مستأنسين اليوم معاكم ان انتوا ويانا، وان شاء الله ما يكون عندنا خلل فني. اذا تسمعونا في تطبيق اكس والبث فيه مشكلة اتمنى تعذرونا، لكن ان شاء الله بنحاول نحلها. انا اتوقع التوك باك عمر. ايوه الحين تمام، ما كان في مشكل، بس بنتأكد من تطبيق اكس. مرحبا بالكل وكل طلباتكم ويانا ان شاء الله، ومساكم فل. علي موسى مرحبا بك، يبي ويانا قصيدة للأمير بدر بن عبد المحسن، وإحنا واختيارنا قصيدة وغنية ان شاء الله. أبشر بالهدية أنت وكل اللي يسمعنا. مرحبا مرحبا فرحان من اليمن، اهدى لك ولكل اللي يسمعنا. ومرحبا ايضا للي طالب ويانا احمد فتحي، نسمع وياك اختيارك المميز وشكرا.

شكرا أخونا علي موسى، وشكرا لمتابعتك واستماعك لبثنا. تسلم بالعراق، ويلا شدوا حيلكم. احنا ودعنا اسبوع التعادل وجينا على الاسبوع من يزود واقرب طيارة، لكن الله يسر، الله يسر من الجاي. وشكرا للمغرب، شكرا لمصر، وانتم فالكم التوفيق ولكل العرب ان شاء الله. يعني احنا في الفرص الصعبة الحين، والله يعديها ان شاء الله. عندي اختيار حلو لعبد الله إرويشد، وهذا الاختيار من أبو قيصر من عمان مسقط. تعال ما بقالي في غيابك يصبرني، أخاف أموت من شوقي وانت مطول غيابك.

الله الله، والله تسلم لنا يا أبو قيصر، والإهداء لأفراد العائلة والأحبة في الشرقية جنوب ومسقط العامر، ولكم جميعا في الاستديو. أنا جايتكم إن شاء الله قبل الخريف وفي الخريف، بس تكتب لي شو الأجواء أنت في مسقط. قريت حالة الطقس إنه بيجيكم مطر، أتوقع صلالة، لكن أنا النية صلالة، بس ليش لا ناخذ لنا جولة، لأني أبي أسبح مع الحمس. السلاحف شفتهم في زنجبار، بس أفكر أشوفه بعد عندكم. سعاد غير الاختيار، واختارت ويانا نوال من الكويت فداك. الله، الحين نسمع اختيار عيسى اللي اختار ويانا واحدة من أغاني القديمة والمميزة للفنانة أحلام اللي ما قلت.

من الجلسات للجلسات وأجمل مستمعين ومستمعات نسمع وياكم أكيد أجمل الاختيارات. شكرا لكل اللي يقول نبي على ذوقكم. مرحبا بك يا معلي وحي الله محمد، ومرحبا بكم من قطر وخارج قطر، نهديكم الطواريق طالب المري حمد الخزينة ومشعل ونواف الجبرتي.

ولا أروع طالب وحمد ومتعب ونواف الجبرتي ومتعب الشعلان. الصراحة فعلا انسجام ولا أروع وروح للغنية شبابية جميلة. إن شاء الله أنكم استمتعتوا. شكرا يا عمر على اختيارها. نوال شكرا لاختيارك يا سعاد فداك والإهداء للصديقات وخاصة النظرة. تسلمين يا الغالية. شكرا لحبة في عمان جاءني وخلا. شكرا لك أبو قيصر وسلامي لك يا أبو قيصر.

الله على تواصلكم، شكرا للتحية وشكرا لسرعة الرد أخي أبو قيصر، وبيت عامر وقلوبكم عامرة بالحب وما هي بغريبة عليكم. شكرا مقدما لكرم ضيافة، وواصل وما قصرت، وإن شاء الله أني بمركم وبجيكم لعيونكم منا ومنا إن شاء الله. يعني هذه السنة نية، والنية مطية على ما يقولون. ومرحبا، والحين بعد عندي اختيار من عمان عامر العبد السلام.

0: من القلب للقلب من آمر تدلل هدية قصيدة وغنية اسمع معانا يا علي موسى.
1: أبعتذر عن كل شيء إلا الهوى ما للهوى عندي عذر وبعتذر عن كل شيء إلا الجراح ما للجراح إلا الصبر ونضايقك إني على بابك أمر في ليلة ألم وإني على دربك مشيت عمري وأنا قلبي القدم أبعتذر أبعتذر كل ندم عن كل شيء إلا الهوى ما للهوى عندي عذر. صدقي ما اخترت أنا أحبك ما حد يحب اللي يبي تصدقي ما اخترت أنا أحبك ما حد يحب اللي يبي يا حب يا المرة العذب سكنتي جروحي غصب ليت الهوى وانتي كذب كان أعتذر لك عن هواي وما أقول أنا كوني معاي الله كريم حبك يكون جرح القديم وهم القديم أبوعدك لو الطريق بيبعدك بمشي الطريق وبوعدك لو الجحود بيسعدك مالي رفيق أبجمع أوراق السنين وودعك وكان الفراق اللي تبين الله معك لو ضايقك إني على بابك أمر في ليلة ألم وإني على دربك مشيت عمري وأنا قلب القدم أبعتذر أبعتذر كل ندم عن كل شيء إلا الهوى ما للهوى عندي عذر.

قصيدة ولا أروع، وأعادها فهد الكبيسي أيضا بإحساس عالي. وبيت القصيد وبيت اللي يجيب يعني بالصميم، نقول أحد يختار اللي يبي. يلا الحين نسمع اختيار ثاني وإهداء لكل اللي يبي على ذوقنا. شكرا لك يا مريم سمين دانا، حياك الله يا شيخة، مرحبا ومسهلا لولوا. أم عبد الله وينك غايبة؟ أم علي لك كل الحب والتقدير. أحيانا نحتاج نعبر، لكن التقدير والحب لا يجيب كلام ويعجز اللسان.

الله الله مرسل لنا الجو من أرض اللبان من الخصيبي أبو هيثم كلها غمام، وإن شاء الله فالكم المطر والخير وأنتم تسحرون قلوبنا حقيقة لكم كل الحب وين وما كنتم تسمعون هالعمان ما شاء الله عليكم يعني يعجز اللسان والله نفس ما تقولي هي في الأغنية الكلام، وهذا لكل مستمعي صوت الخليج من كل مكان نقوله أيضا. تواصلكم ذا الماطر يخلينا ندندن ونسلطن ونهديكم أغنية طربية للعملاق الراحل أبو بكر سالم. أشر سلم ولو بالإشارة بكف الإشارة.

عندنا سلطنة وعود وكل اللي تحبونه موجود. خلكم على الموجة محبين بنايف، يلا نسمع واحدة من قديمة وفي الصميم. الله اسمع وخليك حاجة.

مساء، يا هلا بكل الأصدقاء ومثبتين الموجة ويانا. احنا نعيش وياكم طبعا فترة مسائية دخلنا فيها الصيف فعليا، ولكنه هو الخريف في عمان وتحديدا صلالة قريبا. الفكرة لا تتبللون، فعاليات في دولة قطر في كل مكان، المنتجعات أيضا في الفنادق، الحدائق المائية، المجمعات. فاللي في قطر عليك أنك تستمتع، وفترة البحر أحلى فترة، يا الشروق اللي هي حزة الرابعة فجرا والخمس إلين السادسة السابعة صباحا، ونفس التوقيت الفترة المسائية. يلا الحين ندندل ونسلطن مع أسماء المنور.

وايد حلو هالجو، حلو ان بالفعل مستمعينا قاعدين يمنحونا فرصة ان احنا بعد نهديهم ونختار وياهم، وان احنا قاعدين نأكد ان صوت الخليج ماشي على استراتيجية صح، منح المستمعين اختيارات راقية قمة مثل رقيهم. يلا النهاية مع القدير الراحل عبد الكريم عبد القادر. ارجع

إن شاء الله ما في هجر ودائما تصور المحبة ممدودة لكم، وإحنا نودعكم الحين وبنرجع إن شاء الله دوم لكم في أمر تدل العمر العيسى وراضي إبراهيم، نلقاكم على خير. شكرا وإلى اللقاء الفترة القادمة. أغانيكم طلبوا واختاروا عمر بلد.

يا شوق ما بيك واكذب عليك ان قلت لك ما اقدر انساك عذبتني وتعبتني من تجافيك وانا الذي سلمت عمري بيمناك من كثر ما احبك ومن كثر ما اغليك ومن كثر ما شوق الغلا يلغلا جاك لا شفت زولك قمت ارحب واحييك واقول يا عزي على قوف فرقاك

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. اهلا وسهلا بكم ومرحبا، وطلبات جميلة. وبدأت انا اسجل، بس اول ملاحظة بس لعيسى السليطي حبيبي، اتغير طلال لانه موجود في حلقة اليوم، موجود في حلقة اليوم طلال مدح، فتغير لو تكرمت. وفي سعاد طلبت حرمت الحب علي لعزيزة جلال، مقطع يا حبيبي. أبو هيثم طلب يا حمام عبد الكريم عبد القادر. جمال محمد طلب 20 عام سعدون جابر. أم حمد طلبت حبك سباني أو حبك سباني يا سمرة، مصطفى أحمد. مازن طلب كان لي أمل، أسمهان. فاطمة الوهيبي طلبت أهلا يا حب، مقطع ما تبصش لي كده لوردة. الله يسامحك يا فاطمه، يعني عبد الله السادة اليوم بس المهم يعني نسعد كثيرا احنا حينما نلبي طلب مستمع، لان الاغنيه طويله يا فاطمه طويله 3 متر يعطيك العافيه. بس وجدنا المقطع، يعني وجده ابو محمد ما قصر. بعدين في محمد عراقي طلب ليلة القمر لحسين نعمة، ليلة القمر حسين نعمة. عادل ببشير طلب شكوى العتاب لعليا التونسية. محمد الشوكري طلب ولعوني الحبايب محمد السراج. وعلي موسى طلب نعمة النسيان لميادة. وفي ناصر العامر، عامر الناصري يقول لا غير الفنان يا عامر الناصري، الظاهر انت جديد علينا او يعني جديد على طربيات. كتبت اسمك عامر الناصري، غير المطرب يا عامر الناصري. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال لابتسام لطفي، هذه الفنانة السعودية الكبيرة، يعني الموهوبة بهذا الصوت الجميل والأداء الرائع، وفي دفء في صوتها. الله يعطيها الصحة طول العمر، رغم أنها اعتزلت أكثر من 20 سنة، تركت الغناء أكثر من 20 سنة، لكن عادت بصوت أجمل وأحلى وخبرة طبعا، وفي يعني سنوات العمر يعني أضفت جمالا على جمال. نسمعها في هذه الأغنية، هي أغنية الاستهلال، ونكمل.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وشكرا لقسام الحويطي من سويسرا، من سويسرا، من سويسرا، يقول صباح الورد والياسمين، شكرا على البرنامج الجميل وعلى أدائكم الرائع. شكرا جزيلا لكم أنتم الزادة والزاد والزوادة للبرنامج، أنتم اللي بتخلوا البرنامج جميل من جمالكم أنتم، من جمال أرواحكم، ومن تواصلكم الحلو والجميل، من طلباتكم الرائعة، من تصحيحاتكم لأخطائي، أنتم الأروع والأجمل أكيد يعني. وشكرا لك. في رسالة سأقرأها بعد. أبو ناصر، شكرا يا أبو ناصر، بنتأكد من الموضوع، بنتأكد إن شاء الله. شكرا لك. طيب خلينا نسمع طلب سعاد، حرمت الحب علي، ومقطع يا حبيبي لعزيزة جلال.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. أثناء وجود أم كلثوم على يعني مسرح الحياة والحياة الغنائية في الوطن العربي، كان طبعا كانت قدوة، صوت قوي، ملحنين أقوياء، يعني من الصنباطي لا محمد القصبجي لا عبد الوهاب لا زكريا أحمد لا بليغ حمدي لا سيد مكاوي لا كثير، يعني الكبار الكبار تصدوا للتلحين لأم كلثوم، فكانت الأغاني طويلة، الأغنية طويلة، وكانوا لحن القصائد، فكان في مناخ مناسب للأغنية الطويلة. لكن حتى في الأواخر أم كلثوم حينما يعني كبرت في السن أصبح دخلت مرحلة الشيخوخة والأحبال الصوتية تشيخ، ما هي جزء من الجسم، فبتشيخ بتكبر مع الزمن مع العمر، خلص تبدأ في التعب، وبالتالي صارت أم كلثوم تغني أغاني مسجلة تسجلها، بعدين صوتها أصبح يعني يعاني. ورحلت أم كلثوم رحمة الله عليها، الجيل اللي بعدها حاول يقلد أم كلثوم وهذا خطأ، فصاروا يغنوا الأغاني اللي هي ساعة ساعة، ويعني حتى لما أحد المستمعين أو إحدى المستمعات تطلب أغنية لفنانة من الفنانات، بلاش نذكر أسماء علشان ما يزعلوش، نجد القصيدة ثلاثة متر كما ذكرت، ندور على الكلمة اللي أو المقطع اللي تريده المستمع أو يريده المستمع، وكلام مكرر وبعدين إعادة وإعادة وإعادة تقليد لأم كلثوم. وهذا يعني مش كلكم أم كلثوم يعني، فانتبه يعني منهم من انتبه، منهن من انتبه، لأنه كانوا يعملوا حفلات زي أم كلثوم ساعة ساعة وساعتين، وهذا خطأ، لأنكم مش لستم جميع لستن جميعا أم كلثوم، هذه أم كلثوم ظاهرة مرحلة شيء وعنده، ليس الكل بنفس القدرات. يعني أقرب واحدة لأم كلثوم كانت سعاد محمد، لكنها يعني قليلا ما غنت الأغاني الطويلة، غنت الأغاني الطويلة بس كان شوي تناسبها شوي يعني، بعد ذلك اختلف الوضع، فلاحظنا أنه يمكن انتبهوا صاروا يغنوا الأغاني القصيرة لأنه الزمن اختلف وأصبح سريع، وأصبح ما فيش ساعة وساعتين وساعة ونص ومسرح. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. أنا قلت ما قلته هو رأيي الشخصي، هو رأيي الشخصي اللي أنا مؤمن به جدا. وين وصلنا؟ وصلنا يا حمام عبد الكريم عبد القادر طلبوا أبو هيثم.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. والحمام كان من ضمن ما تناوله الشعر العربي من أيام حمامة من أيام الحمامة في عهد أبو فراس الحمداني، أقول وقد ناحت بقربي حمامة إلى آخر القصيدة. فالحمام رمز للسفر، رمز للترحال، رمز للحنين، رمز للشوق، رمز يعني مع أنه شرس جدا في تعامله مع بعضه البعض. الحمام ما شفتهوش انتم، اللي بربي حمام بيعرف. طيب نسمع 20 عام لسعدون جابر، طلبها جمال محمد اللبناني الذي يعيش في عمان.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدئ بال. أنا سرحت وأنا بسمع الأغنية في النظر على الساعة، الساعة الرقمية، الساعة الرقمية بتمشي بالثواني، فمتخيلين أنه أن يكون من ضمن عملك أنك تراقب الثواني، تعد الثواني، تحسب الثواني، متى تسكت ومتى تتكلم حسب ما تأمرك الثواني. في رسالة من علي خاطر النجادي طلب أغنية سجلتها وننتظر تنزيلها يعني من الزملاء. أرسل يقول يوم الأب العالمي امبارح وفاجئوني أولادي، كل عام أنت بخير يا أبو. يوم الأب، طب كويس إنكم سألتم في الأب. طيب يقول اخترت علي خاطر النجادي، اخترت لكم أبيات شعر لشيخ الحكمي. حنت إليك مجالس وطيوب، وسرت إليك خواطر وقلوب، ومنابر للوعظ كنت خطيبها يوما، وأنت إلى القلوب حبيب. حنت إليك مدارس العلم التي فيها سموت، وهمك التهذيب، وعلى يديك تتلمذت أحلامهم، فمعلم ومهندس وطبيب. يا من حملت العلم أشرف مهنة، وبها استنارت للعقول دروب، والبيت دونك وحشة وكآبة، أودت بقلبي والزمان رتيب. حن الفؤاد ولو علمت بشوقه هذا الفؤاد، وللحنين نيوب. ما غاب عن عيني خيالك يا أبي، كيف الحنين وما تغيب يغيب. فعليك من رب السلام ورحمة، وغدا بجنات الخلود تطيب. شكرا لعلي خاطر النجادي، تحية لك، وشكرا للشاعرة شيخة الحكمي. وحلو أنه الأب يكون بنته شاعرة، على الأقل على الأقل بترتيب. رحم الله الذين رحلوا من أبائنا، والصحة والعافية وطول العمر للموجودين. وين وصلنا؟ وصلنا العاشرة ودقيقة وشوي، موعد كلمة في أغنية. اليوم الكلمة سهلة، سهلة جدا، في أغنية من أغاني سميرة توفيق.

0: قضاضة. قضاضة بالضاد يا محمد حسن، مش بالباء، بالضاد. قضاضة، قضاضة، أيوة صح يا عادل. قضاضة، قاف ضاد ألف ضاد تاء مربوطة. قاف ضاد ألف ضاد تاء مربوطة وليست باء. كويس، أنا تلقى إجابته. إذا قضاضة، نسمع كمان مرة، نسمع كمان مرة.
1: يا أبو قضاضة بيضة، يا أبو
0: يا أبو قضاضة بيضة. ما أصل التسمية؟ وما هي القضاضة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. وحبك سباني يا سمرة مصطفى أحمد، طلبتها أم حمد.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نبيل طلب لزرع لك بستان ورود لفؤاد، فؤاد غازي لزرع لك بستان ورود. خليني بس أكتب طلبك يا نبيل. فؤاد غازي هو يعني امبارح سمعت برضو أغنية، يعني كلام خطير، يعني خطير يعني يعني جميل، يعني جميل في المعاني، ولكن لا أدري على أرض الواقع بتختلف الأشياء، يعني لدرجة أنه صار ما يجدوا يعني شخص وسيدة ماشية معاه ومكشرة بيعرفوا أنهم أزواج، يعني من التكشيرة بتعرف أنهم أزواج. طيب وين الكلمات الحانية والدافئة

0: فيا ريت أن نراعي مثل هذه الأشياء يعني. القيم. طيب نسمع، سمعنا احنا كلمة في أغنية، نسمع كلمة في أغنية.
1: يا ابو قضاضة بيضاء، يا ابو
0: قضاضة بيضاء. ما هي القضاضة البيضاء؟ وسهلة سهلة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع أسمهان طلب مازن كان لي أمل. إن شاء الله مازن يكون متابع.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأداء بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يا أبو قضاضة بيضة يا أبو قضاضة.
0: ما هي القضاضة؟ ونتلقى أجوبتكم نستعرضها بعد قليل إن شاء الله. فاطمة لهيبي كانت طلبت أهلا يا حب مقطع ما تبصش لي كده لوردة. إن شاء الله تكون فاطمة متابعة.

أغنية وردة. أهلا يا حب، من كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد. تكلمت عنه امبارح شوي، يعني دت سيرته امبارح في حلقة طربيات، وألحان الموجي محمد الموجي، كلمات حسين السيد. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة بنسمع كلمة في أغنية. يا أبو قضاضة بدا، قضاضة هي الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم لتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع ليلة القمر لحسين نعمة، طلبها محمد عراقي.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: يا أبو قضاضة بيضة،
0: قضاضة بيضة، ما معنى قضاضة؟ نتلقى تلقينا الأجوبة. الأجوبة تقول عادل ببشيت يقول قضاضة هي الغترة، هي الغترة الحطة، اسمها حطة واسمها غترة، اللي هي تكون بيضة بدون أي يعني نقوش أو أي، قضاضة بيضة تسمى قضاضة. وأصل قضاض أو هي الصخور يركب بعضها بعضا، الصخور اللي بتكون فوق بعض. شكرا يا عادل، صح جوابك. أبو هيثم من مسقط يقول معنى كلمة قضاضة بيضة هي غطاء الرأس أبيض اللون، صح. مين كما جمال محمد بيقول هي العمامة التي توضع على الرأس، هي غير العمامة، العمامة بتكون معمولة على شكل طاقية أو، لكن الغترة هي الغترة أو الحطة، في فلسطين سموها الحطة، في الريف فلسطين سموها حطة، من أسمائها حطة. كويس. في سليمان شحاد القضاضة هي الحطة، صح، الكوفية غطاء الرأس، صح. مين كمان؟ هذه أم أحمد من العراق تقول معنى الكلمة هي الطبقة البيضاء الرقيقة التي تترسب في أسفل الإناء عند غلي الحليب. والله ممكن، أنا أول مرة أسمع، بس أعتبر جوابك صح يا أم أحمد. مازن يقول تكون غطاء الرأس للرجل أو الحطة، صح، نسميها الحطة. علي موسى القضاضة هو غطاء الرأس، صح، للرجال طبعا. يعني كنا نسمي غطاء الرأس للرجل حطة، وغطاء الرأس للمرأة اسمها غدفة، غدفة، وبتكون بيضة ومطرزة أحيانا، مرات تكون مطرزة. في معنى سعاد من الكويت الكلمة أصلها سورية معناها الغترة، صح، هي من بلاد الشام عموما يعني. محمد حسن هو رداء الرجال يمكن قطعة القماش التي تلف حول الرقبة، لا هي الغترة، هي الغترة بس اسمها حطة واسمها قضاضة. فاطمة قضاضة بيضاء تعني غطاء رأس التقليدي مثل الشماغ أو الحطة أو الغترة، وكلمة القضاضة تستخدم بشكل شائع في مناطق بلاد الشام والعراق وبعض أجزاء الجزيرة العربية للإشارة إلى قطعة القماش التي يرتديها الرجل على رأسه. القضاضة غطاء الرأس القماشي الكوفية بيضاء اللون، اللون الأبيض، المقصود بها القضاضة ذات اللون الأبيض السادة أو المطرزة بنفس اللون. شكرا يا فاطمة. أحمد حبيب من فيينا كلمة شعبية أو بدوية قد تشير إلى شيء أبيض اللون مثل الغترة، صح. صباحكم الله بالخير أهل قطر والمقيمين، شكرا لك وصباح النور يا أحمد حبيب من فيينا. إذن برضو يعني هي من يعني لها أسماء كثيرة، في تسمى المشدة من أسمائها، المشدة أو الغترة الحطة. إيش كمان يعني الكثير التسميات لهذه، يعني من أسمائها مثلا الحطة، الشماغ، الغترة، المشدة، الجمدانة. الجمدانة أعرف شو وين، في أي بلاد عربية تسمى جمدانة، بس من أسماء الغترة أو الحطة أو القضاضة. الآن ننتقل إلى الفقرة التالية.
2: أغنية في الذاكرة، أغنية في
0: الذاكرة. مهما مر الزمن
3: العين اللي ما تشوفش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
4: رمز عينه بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.
5: وجروحي قلبي وينك يا عازف عود.
0: نسمع اليوم صاحب الطلب مين، نتعرف عليه ونشوف شو طلب.
6: محمد فوزي أحبه كثير، خفيفة وحلوة وفي أغاني ثقيلة لهم، يعني بالعكس هذول فنانين يعني ما يحتاجون شهادتي ولا شهادة أحد، يعني لهم بصمة موجودة في التاريخ. يعني الطربيات على صوت الخليج، الشاعر خالد بن ثابت.

0: رأينا الحسن ده.
1: أغنية في الذاكرة، أغنية في
2: الذاكرة. مهما مر الزمن
3: العين اللي ما تشوفكش
2: يسكن في الذاكرة الشجن،
4: رمز عينا بريد المحبة.
2: فالذاكرة للغناء وطن، أغنية في الذاكرة.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. كل يوم إحنا في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. بس طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله أو قبل 11 بقليل إن شاء الله. شكوى العتاب عليا التونسية طلبها عادل بوبشيت.

هذه الأغنية أغنية كويتية، إنه اللي كتبها ولحنها الملحن الموسيقار الكويتي الراحل أحمد باقر رحمة الله عليه. أحمد باقر نفس حكاية عاصر رحباني زوج فيروز، عصبي ويعني شغله لازم يطلع مضبوط 100%. كان أبو عبد الله الفنان الملحن أنور عبد الله كان قال لي، إنه أعتقد قالها على هوا كمان، إنه أحمد باقر كان بحفظ عليا بكت، كانت تصيح تبكي رحمة الله عليهما هي وأحمد باقر، لأنه شديد يعني. أحمد باقر زي عاصر رحباني زوج فيروز نفس الشيء، عصبي وشديد جدا، لازم شغله يطلع مضبوط 100%، وتعيد مرة ثانية مرة ثانية ثالثة مرة عاشرة مش مشكلة. فبيقول الملحن أنور عبد الله كانت تبكي عليا في الاستوديو. في ناس، في فنانين بيكونوا، أو في ناس عموما يعني بيحبوا عملهم يكون مضبوط 100%، وبيكونوا قاسيين، مش قساوة شر يعني أو قساوة قل، هم لا، هم بحبوا الانضباط، بحبوا الانضباط وبحبوا يطلع العمل كما يشاءون أو كما يريدون للعمل أن يخرج للنور، أن يخرج للنور، يخرج للناس بشكل. وهذا على فكرة اللي بيحترم جمهوره، واللي بيحترم عمله، واللي بيحترم نفسه، لأنه ما بفعل يعني، ما بيسمح، ما بيتهاون. لم يذع طلبك يا محمد يا علي خاطر النجادي، لا تقلق سيذع إن شاء الله. بس نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب محمد بن أحمد الشكري من عمان، ولعوني الحبايب لمحمد السراج.

محمد السراج اللي سمعناه في أغنية ولعوني الحبايب، هذا اسمه الفني محمد السراج، لكن هو فنان سعودي مواليد 1954 وتوفي في أكتوبر 2008 عن 54 عاما رحمه الله. قضى حياته متنقلا بين مكة وجدة، وكانت الطائف في أواخر الستينيات الميلادية قد شهدت إطلالته الفنية الأولى في أواخر الستينيات الميلادية. لمع اسم السراج في فترة السبعينيات الميلادية بعد أن أبهر سكان مدينة الطائف حيث يقطن، واللي اعتبروه معجزة الطائف الفنية لقدرته على الغناء في سن 9 سنوات. اشتهر السراج بالعديد من الأغاني مثل رقص يا حمام ويا ناس من العذال. بدأ أبوه، هو اسمه نجيب، محمد إبراهيم المطوع اسمه محمد إبراهيم المطوع، هذا اسمه الحقيقي، بس اسمه الفني محمد السراج، أو هو سمى نفسه محمد السراج الاسم الفني. أبوه بدأ يعني يهتم برعاية ابنه محمد، يكتب له الكلمات، كلمات الأغاني، ويعطيها للملحنين. فغنى في تلك الفترة وهو صغير يعني ألحان لداود هارون، غنى لجميل محمود أغنية على العموم مشكور. يقول جميل محمود إن السراج زاره برفقة والده ذات ليلة وشعر بجمال صوته ومدى عشقه للإيقاع الخيالي، فقدم له أغنية على العموم مشكور وتبعتها أغنية زي الهوى والماء وغيرهما من الروائع الجميلة، إضافة إلى ألحان أخيه نجيب المطوع. يعني هذا باختصار عن محمد السراج اللي سمعناه. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. وصلنا إلى نعمة النسيان لميادة، طلبها علي موسى من العراق.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في بس جزئية بدي أرجع لها للفنان السعودي محمد السراج اللي سمعتوه في أغنية عذبون الحبايب. محمد السراج كان هو اسم العائلة المطوع، بس غير المطوع لأنه ما ينفعش يكون مطرب يعني بيغني والعائلة مطوع، اسمه المطوع وبيغني، فغير اسمه، عمل اسم فني. لكنه اعتزل في الأواخر، يعني هو توفي في سن 54، كان عمره 54 سنة. وكانت أغنياته تذاع بشكل مكثف بالإذاعات، يا ناس من العذال وغيرها من الأغنيات. وكان أكثر التصاقا بالملحن محمد شفيق في فترة دراسته بالقاهرة. محمد شفيق لحن له مجموعة أشهر أعماله، غدير البنات من أشعار إبراهيم خفاجي، بينما شكل يعني عبر ألحان أخيه الأكبر نجيب السراج وكلمات أبو نجيب ثلاثيا فنيا كبيرا. نجيب السراج بيكون أخوه، له نجيب المطوع أخوه، بس غيروا الاسم العائلة إلى الاسم الفني. ورغم كل النجاحات اللي حققها محمد السراج، إلا أنه اعتزل الغناء نهائيا وابتعد عن الساحة الفنية، على الرغم من أنه كان في أقوى أو من أقوى الأصوات وأعذبها رحمه الله. أعفى لحيته وقدم ألبوم للابتهال الديني بالدفوف فقط، حيث لحن هو وغيره هذه الأعمال بعنوان توبتي، حوى ابتهالات من أشعار الشافعي وتاج الدين نوفل ومحمد المقيرن، قدمت عن طريق إحدى شركات الإنتاج. وفي العيد رحل الفنان السعودي محمد السراج بصمت، ولم ينتبه لرحيله كثير من الصحف التي بعد بينها وبينه غيابه الطويل عن ساحة الفن. توفي في 2008 يرحمه الله. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في الأجوبة المقدم، هذا جواب مين؟ جواب مين؟ حنان. وحنان أنا قلت لك غيري، نسيت أقول لك حيري طلال، لأنه واضح من طلال عرفتي أكيد أنه طلال موجود وأنت طلبتي طلال، فحاولي تغيري إذا استطعتي، يعني إذا في إمكانية غيري غيري. المقدمة هذا جواب حنان، المقدمة طلال مداح قصري بعد المسافة، صح؟ سيذاع طلبك يا علي خاطر النجادي. في جواب أبو عبد الوهاب، المقدمة طلال قصري المسافة وقصري بعد المسافة، هذا أبو عبد الوهاب، صح أبو عبد الوهاب. مين كمان؟ عادل ببشيت، المقدمة قصري المسافة طلال مداح، صح. علي موسى، صح طلال المداح قصري المسافة. فاطمة الوهيبي، الموسيقار الكبير طلال المداح، كلمات الشاعر الشريف منصور، ألحان وغناء طلال المداح. فاطمة الوهيبي، صح يا فاطمة، قصري بعد المسافة، صح. مين كمان؟ مين كمان؟ في كمان أجوبة. محمد حسن، الأغنية لطلال مداح وكانها سودانية، يمكن وردي أو الكابلي. خليك في الأول، خليك لطلال مداح، صح صح أنت، صح طلال مداح قصري بعد المسافة. مين كمان؟ مازن، المقدمة طلال مداح، صح يا مازن. في أشياء أجوبها هنا، هل من جواب هنا؟ ما في. إذن قصري بعد المسافة لطلال مداح. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أنا آسف يا علي وجداد، أنا يعني انشغلت ونسيت رسالتك السائل، لو سمعت أنه كانت في أغنية لعبد الحليم حافظ آخر أيامه بس ما غناها، شو اسم الأغنية؟ أعتقد هي من غير ليه، من غير ليه كان المفروض يغنيها عبد الحليم بس ما غناهاش، غناها عبد الوهاب. وبعدين بيقول مقدمة الأغنية الفنان خالد الشيخ. نعم نعم غلط يا علي غلط. وبعدين بس مقدمة الأغنية غربية، ما تقرأ رسائلي أو لا؟ هي قرأت رسائلك كويس؟ يلا إن شاء الله تكون مبسوط يا علي. طيب وصلنا للهدية، الهدية اليوم لخالد الشيخ، كلمات علي شرقاوي، لحن وغناء خالد الشيخ من جلسات صوت الخليج الحصرية. هو غناها أو أنتجها سنة 1989 بس سجلها حصريا لصوت الخليج. ضيعوك.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أحمد الحديثي طلب رأي الحبيب أم كلثوم، إن شاء الله يكون متابع.

0: أعتذر والله، يعني كان ودي نكمل لكن الوقت يعني لا لم يساعدنا. نصر شمس الدين ولا اطلع سلم فوق سلم، طلبها علي خاطر النجادي.
1: لعم السلم فاق سلم واطلع اسقي حبقاتك والسلم

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع الآن طلب نبيل لزرع لك بستان ورود لفؤاد غازي.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبتها أم أحمد من العراق، طلبت صوت السهارة لعواض الدوخي. إن شاء الله تكون أم أحمد متابعة مع هذه الأغنية. نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى، لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا عبد الله. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.